الأنساب مرتبطة بصحة الإنسان. يعني سبحان الله، احنا قلنا قبل كده الكليات الخمس التي دعت كل الشرائع لها، وطبعا على رأس هذه الشرائع شريعة الإسلام. قلنا ايه فيهم؟ الحفاظ على النفس والدين والعرض والنسل والمال. دول كم حاجة؟ الضرورات او الكليات الخمس. الحفاظ على النفس، النفس البشرية معتبرة ومحترمة عند الله تعالى، وسبحان الله يعني هدم الكعبة اهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الحفاظ على النفس من أوليات وكليات ما دعت إليه الشرائع. بعد النفس الحفاظ على الدين. إزاي نفس تعيش من غير دين؟ إزاي يحيا إنسان من غير ما يكون له منهج سماوي؟ بعد الدين يجي الحفاظ على إيه؟ على العرض، الأعراض. فكيف يعيش إنسان ذو دين وعرضه مهان ومدنس؟ وبعدين يجي النسل، الذرية، الأبناء والبنات، التكاثر والتناسل الذي به يعمر الكون. وآخر حاجة في الخمسة موضوع المال. لما تيجي تتكلم في قضية الزنا تلاقيها بتمت بصلة للكليات الخمسة كلهم. في ايه؟ اول واحدة الحفاظ على النفس. ممكن موضوع الزنا ده يؤدي الى القتل في كثير من الاحيان. يتقاتل رجلان على امرأة من اجل ان كل واحد منهما يريد ان يحظى بها، تجلب العار لاهلها فيتسرع احدهم ويكون عنده حمية فقد يقتلها، او امرأة والعياذ بالله تفعل شيئا حراما فيراها زوجها في وضع يستثير. ريحة غيرته فلا يملك زمام نفسه.

والعياذ بالله، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك كما سيأتي، والزنا ينافي كمال الإيمان، والزنا ينافي وقار وبهاء النفس وعصمة النفس المؤمنة بربها، ينافي العفاف الذي هو من أهم قواعد وسمت المؤمن. طبعا يقدح في الأعراض، ده ما فيش كلام، ده هو متخصص. موضوع الزنا يقدح قدحا قاسيا في الأعراض وفي النسل طبعا بالتبعية، فيأتي نسل مهلهل، يأتي نسل ليس له أصل. في البلاد التي فتحت الباب على مصراعيه عندهم مشاكل لا حصر لها في الأولاد الذين لا يعرفون لهم أنسابا، ويحدث دمار اجتماعي وتختلط الأنساب في الناس، ثم يأتي الزنا فيضرب في مقتل موضوع الأموال. للأسف إن يقول لك بعض اقتصاديات بعض الدول قائمة على الأمور الفحش والدعارة والأشياء هذه، هذا تلطيخ بالعار، ولا خير في مال يأتي من تلك الناحية، ومال يكون وبالا وباء على الأقوام وخرابا ودمارا عليهم. كذلك انتشار هذه الفواحش يؤدي إلى تفاقم الأمراض. الله عز وجل قال في آية أخرى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سورة الإسراء. ساء سبيلا ليه؟ لأنه سبيل يؤدي إلى كل ضرر، يضرب النفس ويضرب العرض ويضرب النسل ويضرب المال ويضرب في كل ما يهم الإنسان القويم المؤمن النظيف. فهذا سلوك شائن، فربنا سبحانه وتعالى تكلم عن القضية دي. وخلي بالك القضية دي بدأت بها السورة، وآيات كتير بعد كده توطئة وتخدم هذه القضية ومعالجتها، وحنشوف وسائل العلاج وإحنا ماشيين في تفسيرنا للآيات الكريمة. شكر الله لكم حسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.

استمعنا وإياكم إخوة الإسلام والإيمان إلى فضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء في تفسيره للقرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس في 6:50 صباحا وفي 10:00 مساء بمشيئة الله تبارك وتعالى.

0: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع تفسير القرآن الكريم، والذي يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: من رسائل الإيمان.
4: من يحتاج دعائي كثيرون، فقراء ومرضى ومحزونون، فلما العجز عن ركعتين ثم الدعاء بعدهما في جوف الليل وفي أعماق السكون؟

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب